لفيت الكل نفي منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك راح احبك حب اه يما عالحب